أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 26 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. هطول أمطار غزيرة على أجزاء كثيرة من اليابان وتوقعات بأن تجلب عاصفتان المزيد من الأمطار. لجنة حكومية يابانية تحث على توخي الحذر بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل محافظة إيواتي. فنزويلا تتعامل مع تداعيات زلزالين متتاليين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. هطلت أمطار غزيرة على منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان ومناطق أخرى حتى قبل وصول عاصفتين تقتربان من البلاد، وقد حثت السلطات السكان على توخي الحذر الشديد من الانزلاقات الأرضية والفيضانات والكوارث الأخرى المرتبطة بالأمطار. وتتدفق كتلة

هوائية دافئة ورطبة باتجاه جبهة أمطار موسمية لا تزال ثابتة فوق اليابان، وتغطي السحب الكثيفة حاليا المناطق الغربية وغيرها. وصدر تحذير عاجل من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء كثيرة من غربي وجنوب غربي اليابان، كما تم إصدار تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق. وتقترب العاصفة الاستوائية الشديدة ميكالا من محافظة أوكيناوا، وقد أصبحت بعض أجزاء المحافظة الآن ضمن نطاقها. ومن المتوقع أن تتشكل حزم من السحب المطيرة الغزيرة فوق أوكيناوا حتى وقت قريب من ظهر يوم الجمعة، مما يزيد بشكل حاد من خطر وقوع كوارث طبيعية. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية سكان أوكيناوا ومنطقة أمامي على توخي الحذر من الرياح العاتية والأمواج العالية. ومن المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية هيغوس من شرقي اليابان يوم السبت، وقد تجلب معها هواء دافئا ورطبا إلى جبهة الأمطار الموسمية، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. دعا رئيس لجنة حكومية يابانية سكان شمال البلاد إلى الاستعداد للزلازل مع ازدياد النشاط الزلزالي. وعقدت لجنة أبحاث الزلازل اجتماعا استثنائيا يوم الخميس بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل محافظة إيواتي في وقت سابق من اليوم. وتقول اللجنة إن الزلزال تم رصده حول الحافة الغربية للمنطقة البؤرية للزلزال، بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في عام 1994. وقال رئيس اللجنة أوبارا كازوشيغي إنه من الصعب الجزم بأن الهزة الأرضية التي حدثت يوم الخميس ستؤدي إلى زلزال كبير في المستقبل القريب، لكنه أضاف أنه من الآمن القول بأن خطر حدوث زلزال كبير قد يزداد تدريجيا من خلال النشاط الزلزالي. وبلغت شدة الزلازل الذي وقع يوم الخميس في بلدة هاشيكامي في محافظة أوموري النطاق الأعلى من 6 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المتدرج من 0 إلى 7 درجات. تواجه فنزويلا أثارا مدمرة جراء زلزالين هائلين متتاليين، وأعلنت الحكومة يوم الخميس أن الزلزالين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1500 آخرين. وأفاد مسؤولون بأن الزلزالين ألحق أضرارا بالغة بالعاصمة كاراكاس والولايات الشمالية للبلاد. وضرب زلزالان مساء الأربعاء بفارق دقيقة واحدة، وبلغت قوة كل منهما أكثر من 7 درجات، وكان مركز الزلزالين على بعد حوالي 160 كيلومترا غرب كاراكاس. وصنفت الهزات الأرضية القريبة من مركزي الزلزالين بأنها عنيفة، أي أقل بقليل من أعلى فئة وهي شديدة، وتجري حاليا عمليات الإنقاذ. وقال المسؤولون إن أكثر من 200 مبنى قد تضررت أو دمرت، وخاصة في ولاية لاغوايرا الساحلية الشمالية. وقالوا إن أكثر من 200 شخص محاصرون تحت الأنقاض في المناطق المتضررة. وأخبر رجل في كاراكاس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن الناس باقون في العراء خوفا من انهيار المباني. ويسارع المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لفنزويلا. وصرح المسؤولون بأن الحكومة ستستقبل فرق الإنقاذ من الولايات المتحدة والمكسيك وأسبانيا وغيرها، لكن الحكومة لم تقدم حتى الآن صورة كاملة عن حجم الأضرار. تأهل المنتخب الياباني إلى الأدوار الإقصائية في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، وسيواجه البرازيل في المباراة القادمة. قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الشرق الأوسط لحشد الدعم من الحلفاء الخليجيين، وقد صرح يوم الخميس بأنهم جميعا يعارضون خطة إيران لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وحذر من أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع ذلك. وأدلى روبيو بهذه التصريحات عقب لقائه بأعضاء مجلس التعاون الخليجي في البحرين،
وأصدرت الولايات المتحدة وست دول خليجية بيانا مشتركا ترفض فيه جميع الرسوم مقابل استخدام المضيق أو المطالب بالسيطرة على الممر المائي. وقال روبيو: الرسوم والتعريفات شيء واحد بالنسبة لي. حسنا، إذا كنت تدفع لشخص ما للذهاب إلى هناك فلا يهمني إن سميتها رسوما أو تعريفة أو تبرعا، فهي رسوم عبور، هكذا سنعرفها. هذا ممر مائي دولي، لا توجد دولة على وجه الأرض تؤيد دفع المال لعبور المضائق. ووافقت إيران بموجب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة على اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان حرية المرور لمدة 60 يوما، وينص الاتفاق على مشاركة عمان في المناقشات المتعلقة بإدارة المضيق بعد ذلك. وبحسب ما ورد، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إنه لن يتم فرض أي رسوم أو تعريفات في أي اتفاقية مستقبلية. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع البوسعيدي وقال إن الجانبين سيواصلان الحوار لتحديد آليات إدارة المضيق وتقديم الخدمات له. أفادت وسائل الإعلام الغربية بأن شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك اتهمت مجموعة علي بابا الصينية بمحاولة الاستيلاء على قدرات الذكاء الاصطناعي للشركة الأمريكية بطريقة غير مشروعة. وتشير التقارير إلى أن شركة أنثروبيك قدمت هذا الادعاء في رسالة أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤول البيت الأبيض. وبحسب ما ورد في الرسالة، زعمت شركة أنثروبيك أن جهود شركة علي بابا تضمنت إجراء 28.8 مليون عمليات تبادل الاستخدام لنموذج الذكاء الاصطناعي كلود باستخدام حوالي 25,000 حساب احتيالي بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران. وتقول التقارير إنه وفقا لشركة أنثروبيك فقد تم تنفيذ الحملة من خلال هجوم التقطير. وتوضح أنثروبيك أن التقدير يشير إلى أسلوب تدريب شائع لاستخدام ومشروع يتم فيه تدريب نموذج أقل قدرة باستخدام مخرجات نماذج أقوى. مستمعين، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3つお願いします.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب صبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3つお願いします.
0: ثلاث وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: それで لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات.
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: 旅行しています
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
5: 旅行しています
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: 旅行する
0: وصيغة ت منه هي
5: 旅行して
0: وأضيف إليها
5: إيماس
0: وأصبحت
5: 旅行しています.
1: استمعوا ورددوا
5: 旅行しています. 日本を旅行しています.
1: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています، أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر، أليس كذلك؟
0: بلى، الجملة
5: 紹介しています
0: أي أقوم بالتعريف هي عبارة عن الفعل
5: 紹介する
0: في صيغة ت وهي
5: 紹介して
0: مضافا إليها
5: います.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
6: 旅行ですか؟ هاي، あちこち旅行しています.
0: إليكم المعاني.
6: 旅行ですか؟
1: هل أنت على سفر؟
5: 旅行
0: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
6: هاي، あちこち旅行しています.
1: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
5: هاي
0: يعني نعم،
5: あちこち
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
1: استمعوا ورددوا.
5: 旅行しています. あちこち旅行しています。
1: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
5: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
5: نيهونغو. نيهونغو.
0: الفعل يدرس هو
5: بينكيو سر.
0: وصيغة ت منه هي
5: بينكيو شتي. بينكيو شتي.
0: ماذا نقول؟
6: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
5: 仕事。仕事。
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
5: する。
0: وصيغة ت منه هي
5: して。して。
0: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています。仕事をしています。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
1: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إيتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوبا آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من واحد إلى خمسة. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.

0: 1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。
1: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
2: وسوبا 3つお願いします
1: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
3: استمعوا ورددوا
2: وسوبا 2つお願いします
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
4: おそば3つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية
1: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي
3: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد ما أدهشني جدا في البداية
1: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون
3: فهمت أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
3: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها فكونوا معنا

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 26 يونيو/حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. هطول أمطار غزيرة على أجزاء كثيرة من اليابان وتوقعات بأن تجلب عاصفتان المزيد من الأمطار. لجنة حكومية يابانية تحث على توخي الحذر بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل محافظة إيواتي. فنزويلا تتعامل مع تداعيات زلزالين متتاليين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. هطلت أمطار غزيرة على منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان ومناطق أخرى حتى قبل وصول عاصفتين تقتربان من البلاد، وقد حثت السلطات السكان على توخي الحذر الشديد من الانزلاقات الأرضية والفيضانات والكوارث الأخرى المرتبطة بالأمطار. وتتدفق كتلة هوائية دافئة ورطبة باتجاه جبهة أمطار موسمية لا تزال ثابتة فوق اليابان، وتغطي السحب الكثيفة حاليا المناطق الغربية وغيرها. وصدر تحذير عاجل من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء كثيرة من غربي وجنوب غربي اليابان، كما تم إصدار تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق. وتقترب العاصفة الاستوائية الشديدة ميكالا من محافظة أوكيناوا، وقد أصبحت بعض أجزاء المحافظة الآن ضمن نطاقها. ومن المتوقع أن تتشكل حزم من السحب المطيرة الغزيرة فوق أوكيناوا حتى وقت قريب من ظهر يوم الجمعة، مما يزيد بشكل حاد من خطر وقوع كوارث طبيعية. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية سكان أوكيناوا ومنطقة أمامي على توخي الحذر من الرياح العاتية والأمواج العالية. ومن المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية هيغوس من شرقي اليابان يوم السبت، وقد تجلب معها هواء دافئا ورطبا إلى جبهة الأمطار الموسمية، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. دعا رئيس لجنة حكومية يابانية سكان شمال البلاد إلى الاستعداد للزلازل مع ازدياد النشاط الزلزالي. وعقدت لجنة أبحاث الزلازل اجتماعا استثنائيا يوم الخميس بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل محافظة إيواتي في وقت سابق من اليوم. وتقول اللجنة إن الزلزال تم رصده حول الحافة الغربية للمنطقة البؤرية للزلزال، بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في عام 1994. وقال رئيس اللجنة أوبارا كازوشيغي إنه من الصعب الجزم بأن الهزة الأرضية التي حدثت يوم الخميس ستؤدي إلى زلزال كبير في المستقبل القريب، لكنه أضاف أنه من الآمن القول بأن خطر حدوث زلزال كبير قد يزداد تدريجيا من خلال النشاط الزلزالي. وبلغت شدة الزلازل الذي وقع يوم الخميس في بلدة هاشيكامي في محافظة أوموري النطاق الأعلى من 6 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المتدرج من 0 إلى 7 درجات. تواجه فنزويلا أثارا مدمرة جراء زلزالين هائلين متتاليين، وأعلنت الحكومة يوم الخميس أن الزلزالين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1500 آخرين. وأفاد مسؤولون بأن الزلزالين ألحق أضرارا بالغة بالعاصمة كاراكاس والولايات الشمالية للبلاد. وضرب زلزالان مساء الأربعاء بفارق دقيقة واحدة، وبلغت قوة كل منهما أكثر من 7 درجات، وكان مركز الزلزالين على بعد حوالي 160 كيلومترا غرب كاراكاس. وصنفت الهزات الأرضية القريبة من مركزي الزلزالين بأنها عنيفة، أي أقل بقليل من أعلى فئة وهي شديدة، وتجري حاليا عمليات الإنقاذ. وقال المسؤولون إن أكثر من 200 مبنى قد تضررت أو دمرت، وخاصة في ولاية لاغوايرا الساحلية الشمالية. وقالوا إن أكثر من 200 شخص محاصرون تحت الأنقاض في المناطق المتضررة. وأخبر رجل في كاراكاس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن الناس باقون في العراء خوفا من انهيار المباني.
ويسارع المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لفنزويلا. وصرح المسؤولون بأن الحكومة ستستقبل فرق الإنقاذ من الولايات المتحدة والمكسيك وأسبانيا وغيرها، لكن الحكومة لم تقدم حتى الآن صورة كاملة عن حجم الأضرار. تأهل المنتخب الياباني إلى الأدوار الإقصائية في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، وسيواجه البرازيل في المباراة القادمة. قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الشرق الأوسط لحشد الدعم من الحلفاء الخليجيين، وقد صرح يوم الخميس بأنهم جميعا يعارضون خطة إيران لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وحذر من أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع ذلك. وأدلى روبيو بهذه التصريحات عقب لقائه بأعضاء مجلس التعاون الخليجي في البحرين، وأصدرت الولايات المتحدة وست دول خليجية بيانا مشتركا ترفض فيه جميع الرسوم مقابل استخدام المضيق أو المطالب بالسيطرة على الممر المائي. وقال روبيو: الرسوم والتعريفات شيء واحد بالنسبة لي، حسنا، إذا كنت تدفع لشخص ما للذهاب إلى هناك فلا يهمني إن سميتها رسوما أو تعريفة أو تبرعا، فهي رسوم عبور، هكذا سنعرفها، هذا ممر مائي دولي، لا توجد دولة على وجه الأرض تؤيد دفع المال لعبور المضائق. ووافقت إيران بموجب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة على اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان حرية المرور لمدة 60 يوما، وينص الاتفاق على مشاركة عمان في المناقشات المتعلقة بإدارة المضيق بعد ذلك. وبحسب ما ورد، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إنه لن يتم فرض أي رسوم أو تعريفات في أي اتفاقية مستقبلية. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع البوسعيدي وقال إن الجانبين سيواصلان الحوار لتحديد آليات إدارة المضيق وتقديم الخدمات له. أفادت وسائل الإعلام الغربية بأن شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك اتهمت مجموعة علي بابا الصينية بمحاولة الاستيلاء على قدرات الذكاء الاصطناعي للشركة الأمريكية

الملكية بطريقة غير مشروعة. وتشير التقارير إلى أن شركة أنثروبيك قدمت هذا الادعاء في رسالة أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤول البيت الأبيض. وبحسب ما ورد في الرسالة، زعمت شركة أنثروبيك أن جهود شركة علي بابا تضمنت إجراء 28.8 مليون عمليات تبادل الاستخدام لنموذج الذكاء الاصطناعي كلود باستخدام حوالي 25,000 حساب احتيالي بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران. وتقول التقارير إنه وفقا لشركة أنثروبيك فقد تم تنفيذ الحملة من خلال هجوم التقطير. وتوضح أنثروبيك أن التقدير يشير إلى أسلوب تدريب شائع لاستخدام ومشروع يتم فيه تدريب نموذج أقل قدرة باستخدام مخرجات نماذج أقوى. مستمعين، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 26 يونيو/حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. هطول أمطار غزيرة على أجزاء كثيرة من اليابان وتوقعات بأن تجلب عاصفتان المزيد من الأمطار. لجنة حكومية يابانية تحث على توخي الحذر بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل محافظة إيواتي. فنزويلا تتعامل مع تداعيات زلزالين متتاليين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. هطلت أمطار غزيرة على منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان ومناطق أخرى حتى قبل وصول عاصفتين تقتربان من البلاد، وقد حثت السلطات السكان على توخي الحذر الشديد من الانزلاقات الأرضية والفيضانات والكوارث الأخرى المرتبطة بالأمطار. وتتدفق كتلة هوائية دافئة ورطبة باتجاه جبهة أمطار موسمية لا تزال ثابتة فوق اليابان، وتغطي السحب الكثيفة حاليا المناطق الغربية وغيرها. وصدر تحذير عاجل من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء كثيرة من غربي وجنوب غربي اليابان، كما تم إصدار تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق. وتقترب العاصفة الاستوائية الشديدة ميكالا من محافظة أوكيناوا، وقد أصبحت بعض أجزاء المحافظة الآن ضمن نطاقها. ومن المتوقع أن تتشكل حزم من السحب المطيرة الغزيرة فوق أوكيناوا حتى وقت قريب من ظهر يوم الجمعة، مما يزيد بشكل حاد من خطر وقوع كوارث طبيعية. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية سكان أوكيناوا ومنطقة أمامي على توخي الحذر من الرياح العاتية والأمواج العالية. ومن المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية هيغوس من شرقي اليابان يوم السبت، وقد تجلب معها هواء دافئا ورطبا إلى جبهة الأمطار الموسمية، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. دعا رئيس لجنة حكومية يابانية سكان شمال البلاد إلى الاستعداد للزلازل مع ازدياد النشاط الزلزالي. وعقدت لجنة أبحاث الزلازل اجتماعا استثنائيا يوم الخميس بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل محافظة إيواتي في وقت سابق من اليوم. وتقول اللجنة إن الزلزال تم رصده حول الحافة الغربية للمنطقة البؤرية للزلزال، بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في عام 1994. وقال رئيس اللجنة أوبارا كازوشيغي إنه من الصعب الجزم بأن الهزة الأرضية التي حدثت يوم الخميس ستؤدي إلى زلزال كبير في المستقبل القريب، لكنه أضاف أنه من الآمن القول بأن خطر حدوث زلزال كبير قد يزداد تدريجيا من خلال النشاط الزلزالي. وبلغت شدة الزلازل الذي وقع يوم الخميس في بلدة هاشيكامي في محافظة أوموري النطاق الأعلى من 6 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المتدرج من 0 إلى 7 درجات. تواجه فنزويلا أثارا مدمرة جراء زلزالين هائلين متتاليين، وأعلنت الحكومة يوم الخميس أن الزلزالين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1500 آخرين. وأفاد مسؤولون بأن الزلزالين ألحق أضرارا بالغة بالعاصمة كاراكاس والولايات الشمالية للبلاد. وضرب زلزالان مساء الأربعاء بفارق دقيقة واحدة، وبلغت قوة كل منهما أكثر من 7 درجات، وكان مركز الزلزالين على بعد حوالي 160 كيلومترا غرب كاراكاس. وصنفت الهزات الأرضية القريبة من مركزي الزلزالين بأنها عنيفة، أي أقل بقليل من أعلى فئة وهي شديدة، وتجري حاليا عمليات الإنقاذ. وقال المسؤولون إن أكثر من 200 مبنى قد تضررت أو دمرت، وخاصة في ولاية لاغوايرا الساحلية الشمالية. وقالوا إن أكثر من 200 شخص محاصرون تحت الأنقاض في المناطق المتضررة. وأخبر رجل في كاراكاس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن الناس باقون في العراء خوفا من انهيار المباني.
ويسارع المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لفنزويلا. وصرح المسؤولون بأن الحكومة ستستقبل فرق الإنقاذ من الولايات المتحدة والمكسيك وأسبانيا وغيرها، لكن الحكومة لم تقدم حتى الآن صورة كاملة عن حجم الأضرار. تأهل المنتخب الياباني إلى الأدوار الإقصائية في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، وسيواجه البرازيل في المباراة القادمة. قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الشرق الأوسط لحشد الدعم من الحلفاء الخليجيين، وقد صرح يوم الخميس بأنهم جميعا يعارضون خطة إيران لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وحذر من أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع ذلك. وأدلى روبيو بهذه التصريحات عقب لقائه بأعضاء مجلس التعاون الخليجي في البحرين، وأصدرت الولايات المتحدة وست دول خليجية بيانا مشتركا ترفض فيه جميع الرسوم مقابل استخدام المضيق أو المطالب بالسيطرة على الممر المائي. وقال روبيو: الرسوم والتعريفات شيء واحد بالنسبة لي. حسنا، إذا كنت تدفع لشخص ما للذهاب إلى هناك فلا يهمني إن سميتها رسوما أو تعريفة أو تبرعا، فهي رسوم عبور، هكذا سنعرفها. هذا ممر مائي دولي، لا توجد دولة على وجه الأرض تؤيد دفع المال لعبور المضائق. ووافقت إيران بموجب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة على اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان حرية المرور للمدة 60 يوما، وينص الاتفاق على مشاركة عمان في المناقشات المتعلقة بإدارة المضيق بعد ذلك. وبحسب ما ورد، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إنه لن يتم فرض أي رسوم أو تعريفات في أي اتفاقية مستقبلية. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع البوسعيدي، وقال إن الجانبين سيواصلان الحوار لتحديد آليات إدارة المضيق وتقديم الخدمات له. أفادت وسائل الإعلام الغربية بأن شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك اتهمت مجموعة علي بابا الصينية بمحاولة الاستيلاء على قدرات الذكاء الاصطناعي للشركة الأمريكية بطريقة غير مشروعة. وتشير التقارير إلى أن شركة أنثروبيك قدمت هذا الادعاء في رسالة أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤول البيت الأبيض. وبحسب ما ورد في الرسالة، زعمت شركة أنثروبيك أن جهود شركة علي بابا تضمنت إجراء 28 مليون فاصل 8 عمليات تبادل الاستخدام لنموذج الذكاء الاصطناعي كلود باستخدام حوالي 25 ألف حساب احتيالي بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران. وتقول التقارير إنه وفقا لشركة أنثروبيك فقد تم تنفيذ الحملة من خلال هجوم التقطير، وتوضح أنثروبيك أن التقدير يشير إلى أسلوب تدريب شائع لاستخدام ومشروع يتم فيه تدريب نموذج أقل قدرة باستخدام مخرجات نماذج أقوى. مستمعين، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3つお願いします.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。
0: إليكم المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب صبا لثلاثة أشخاص.
2: صبا 3つお願いします.
0: ثلاث وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات،
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان.
4: 日本を旅行しています.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: 旅行しています.
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
5: 旅行しています.
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: 旅行する.
0: وصيغة ت منه هي
5: 旅行して.
0: وأضيف إليها
5: إيماس
0: وأصبحت
5: 旅行しています.
1: استمعوا ورددوا.
5: 旅行しています. 日本を旅行しています.
1: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています، أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر، أليس كذلك؟
0: بلى، الجملة
5: 紹介しています،
0: أي أقوم بالتعريف، هي عبارة عن الفعل
5: 紹介する
0: في صيغة ت، وهي
5: 紹介して
0: مضافا إليها
5: います.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
6: 旅行ですか؟ هاي، あちこち旅行しています.
0: إليكم المعاني.
6: 旅行ですか؟
1: هل أنت على سفر؟
5: 旅行
0: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
6: هاي، あちこち旅行しています.
1: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
5: هاي
0: يعني نعم،
5: あちこち
0: يعني هنا.

0: وهناك أو في أماكن شتى.
1: استمعوا ورددوا.
2: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
2: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。はい、あちこち旅行しています。
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
2: نيهونغو. نيهونغو.
0: الفعل يدرس هو
2: بينكيو سر،
0: وصيغة ت منه هي
2: بينكيو شتي. بينكيو شتي.
0: ماذا نقول؟
3: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
2: 仕事。仕事。يفعل
0: أو يقوم بالشيء يعني
2: する.
0: وصيغة تمنه هي
2: して。して。
0: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています。仕事をしています。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
1: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوبا آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من 1 إلى 5. 1
2: 1つ
1: 2
2: 2つ
1: 3
2: 3つ
1: 4
2: 4つ
1: 5
2: 5つ.
1: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
2: 1つ 2つ 3つ 4つ 5つ.
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
2: أوسوبا ميتسو أونيغايشيماس.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
1: استمعوا ورددوا.
2: أوسوبا فتاتسو أونيغايشيماس.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: おそば3つお願いします。はい。日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
0: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
1: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد، ما أدهشني جدا في البداية.
0: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا، فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
1: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 26 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. هطول أمطار غزيرة على أجزاء كثيرة من اليابان وتوقعات بأن تجلب عاصفتان المزيد من الأمطار. لجنة حكومية يابانية تحث على توخي الحذر بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل محافظة إيواتي. فنزويلا تتعامل مع تداعيات زلزالين متتاليين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. هطلت أمطار غزيرة على منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان ومناطق أخرى حتى قبل وصول عاصفتين تقترب.

بان من البلاد، وقد حثت السلطات السكان على توخي الحذر الشديد من الانزلاقات الأرضية والفيضانات والكوارث الأخرى المرتبطة بالأمطار. وتتدفق كتلة هوائية دافئة ورطبة باتجاه جبهة أمطار موسمية لا تزال ثابتة فوق اليابان، وتغطي السحب الكثيفة حاليا المناطق الغربية وغيرها. وصدر تحذير عاجل من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء كثيرة من غربي وجنوب غربي اليابان، كما تم إصدار تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق. وتقترب العاصفة الاستوائية الشديدة ميكالا من محافظة أوكيناوا، وقد أصبحت بعض أجزاء المحافظة الآن ضمن نطاقها. ومن المتوقع أن تتشكل حزم من السحب المطيرة الغزيرة فوق أوكيناوا حتى وقت قريب من ظهر يوم الجمعة، مما يزيد بشكل حاد من خطر وقوع كوارث طبيعية. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية سكان أوكيناوا ومنطقة أمامي على توخي الحذر من الرياح العاتية والأمواج العالية. ومن المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية هيغوس من شرقي اليابان يوم السبت، وقد تجلب معها هواء دافئا ورطبا إلى جبهة الأمطار الموسمية، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. دعا رئيس لجنة حكومية يابانية سكان شمال البلاد إلى الاستعداد للزلازل مع ازدياد النشاط الزلزالي. وعقدت لجنة أبحاث الزلازل اجتماعا استثنائيا يوم الخميس بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل محافظة إيواتي في وقت سابق من اليوم. وتقول اللجنة إن الزلزال تم رصده حول الحافة الغربية للمنطقة البؤرية للزلزال، بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في عام 1994. وقال رئيس اللجنة أوبارا كازوشيغي إنه من الصعب الجزم بأن الهزة الأرضية التي حدثت يوم الخميس ستؤدي إلى زلزال كبير في المستقبل القريب، لكنه أضاف أنه من الآمن القول بأن خطر حدوث زلزال كبير قد يزداد تدريجيا من خلال النشاط الزلزالي. وبلغت شدة الزلازل الذي وقع يوم الخميس في بلدة هاشيكامي في محافظة أوموري النطاق الأعلى من 6 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المتدرج من 0 إلى 7 درجات. تواجه فنزويلا أثارا مدمرة جراء زلزالين هائلين متتاليين، وأعلنت الحكومة يوم الخميس أن الزلزالين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1500 آخرين. وأفاد مسؤولون بأن الزلزالين ألحقا أضرارا بالغة بالعاصمة كاراكاس والولايات الشمالية للبلاد. وضرب زلزالان مساء الأربعاء بفارق دقيقة واحدة، وبلغت قوة كل منهما أكثر من 7 درجات، وكان مركز الزلزالين على بعد حوالي 160 كيلومترا غرب كاراكاس. وصنفت الهزات الأرضية القريبة من مركزي الزلزالين بأنها عنيفة، أي أقل بقليل من أعلى فئة وهي شديدة، وتجري حاليا عمليات الإنقاذ. وقال المسؤولون إن أكثر من 200 مبنى قد تضررت أو دمرت، وخاصة في ولاية لاغوايرا الساحلية الشمالية. وقالوا إن أكثر من 200 شخص محاصرون تحت الأنقاض في المناطق المتضررة. وأخبر رجل في كاراكاس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن الناس باقون في العراء خوفا من انهيار المباني. ويسارع المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لفنزويلا. وصرح المسؤولون بأن الحكومة ستستقبل فرق الإنقاذ من الولايات المتحدة والمكسيك وأسبانيا وغيرها، لكن الحكومة لم تقدم حتى الآن صورة كاملة عن حجم الأضرار. تأهل المنتخب الياباني إلى الأدوار الإقصائية في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، وسيواجه البرازيل في المباراة القادمة. قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الشرق الأوسط لحشد الدعم من الحلفاء الخليجيين، وقد صرح يوم الخميس بأنهم جميعا يعارضون خطة إيران لفرض رسوم عبور

القادمة لضمان حرية المرور لمدة 60 يوما، وينص الاتفاق على مشاركة عمان في المناقشات المتعلقة بإدارة المضيق بعد ذلك. وبحسب ما ورد، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إنه لن يتم فرض أي رسوم أو تعريفات في أي اتفاقية مستقبلية. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع البوسعيدي وقال إن الجانبين سيواصلان الحوار لتحديد آليات إدارة المضيق وتقديم الخدمات له. أفادت وسائل الإعلام الغربية بأن شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك اتهمت مجموعة علي بابا الصينية بمحاولة الاستيلاء على قدرات الذكاء الاصطناعي للشركة الأمريكية بطريقة غير مشروعة. وتشير التقارير إلى أن شركة أنثروبيك قدمت هذا الادعاء في رسالة أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤول البيت الأبيض. وبحسب ما ورد في الرسالة، زعمت شركة أنثروبيك أن جهود شركة علي بابا تضمنت إجراء 28.8 مليون عمليات تبادل الاستخدام لنموذج الذكاء الاصطناعي كلود باستخدام حوالي 25,000 حساب احتيالي بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران. وتقول التقارير إنه وفقا لشركة أنثروبيك فقد تم تنفيذ الحملة من خلال هجوم التقطير. وتوضح أنثروبيك أن التقدير يشير إلى أسلوب تدريب شائع لاستخدام ومشروع يتم فيه تدريب نموذج أقل قدرة باستخدام مخرجات نماذج أقوى. مستمعين، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3 أونيغايشيماس.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب صبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3 أونيغايشيماس.
0: ثلاث وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: それで لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات.
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان.
4: 日本を旅行しています.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: 旅行しています
0: يعني يقوم برحلة.

0: رحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم. أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي شيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
1: ريوكوسر،
0: وصيغة ت منه هي
1: ريوكوشت،
0: وأضيف إليها
1: إيماس
0: وأصبحت
1: ريوكوشت إيماس.
2: استمعوا ورددوا. في الحوار قالت ميا نيهون نو كوتو كاي غاي ني شوكاي شتيماس، أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر، أليس كذلك؟
0: بلى، الجملة
1: شوكاي شتيماس
0: أي أقوم بالتعريف هي عبارة عن الفعل
1: شوكاي سر
0: في صيغة ت، وهي
1: شوكاي شتي
0: مضافا إليها
1: إيماس.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
3: ريوكو ديسو كا؟ هاي، أتشكوتشي ريوكو شتيماس.
0: إليكم المعاني.
3: ريوكو ديسو كا؟
2: هل أنت على سفر؟
1: ريوكو
0: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
3: هاي، أتشكوتشي ريوكو شتيماس.
2: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
1: هاي
0: يعني نعم،
1: أتشكوتشي
0: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
2: استمعوا ورددوا.
1: ريوكو شتيماس، أتشكوتشي ريوكو شتيماس.
2: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
1: ريوكو ديسو كا؟ هاي، أتشكوتشي ريوكو شتيماس. هاي، أتشكوتشي ريوكو شتيماس.
0: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
1: نيهونغو. نيهونغو.
0: الفعل يدرس هو
1: بينكيو سر،
0: وصيغة ت منه هي
1: بينكيو شتي. بينكيو شتي.
0: ماذا نقول؟
3: نيهونغو بينكيو شتيماس. نيهونغو بينكيو شتيماس.
0: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
1: شيغوتو. شيغوتو.
0: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
1: سرو،
0: وصيغة تمنه هي
1: شتي. شتي.
0: ماذا نقول؟
4: شيغوتو شتيماس. شيغوتو شتيماس.
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
2: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوباً آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من 1 إلى 5. 1
1: 1
2: 2
1: 2
2: 3
1: 3
2: 4
1: 4
2: 5
1: 5.
2: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
1: 1 2 3 4 5.
0: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
1: أوسوبا 3 أونيغاي شيماس.
0: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
2: استمعوا ورددوا.
1: أوسوبا 2 أونيغاي شيماس.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.

0: お蕎麦3つお願いします。
1: はい。
0: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
3: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
5: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد، ما أدهشني جدا في البداية.
3: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا، فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
5: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
3: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 26 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. هطول أمطار غزيرة على أجزاء كثيرة من اليابان وتوقعات بأن تجلب عاصفتان المزيد من الأمطار. لجنة حكومية يابانية تحث على توخي الحذر بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل محافظة إيواتي. فنزويلا تتعامل مع تداعيات زلزالين متتاليين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. هطلت أمطار غزيرة على منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان ومناطق أخرى حتى قبل وصول عاصفتين تقتربان من البلاد، وقد حثت السلطات السكان على توخي الحذر الشديد من الانزلاقات الأرضية والفيضانات والكوارث الأخرى المرتبطة بالأمطار. وتتدفق كتلة هوائية دافئة ورطبة باتجاه جبهة أمطار موسمية لا تزال ثابتة فوق اليابان، وتغطي السحب الكثيفة حاليا المناطق الغربية وغيرها. وصدر تحذير عاجل من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء كثيرة من غربي وجنوب غربي اليابان، كما تم إصدار تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق. وتقترب العاصفة الاستوائية الشديدة ميكالا من محافظة أوكيناوا، وقد أصبحت بعض أجزاء المحافظة الآن ضمن نطاقها. ومن المتوقع أن تتشكل حزم من السحب

بالمطيرة الغزيرة فوق أوكيناوا حتى وقت قريب من ظهر يوم الجمعة، مما يزيد بشكل حاد من خطر وقوع كوارث طبيعية. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية سكان أوكيناوا ومنطقة أمامي على توخي الحذر من الرياح العاتية والأمواج العالية. ومن المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية هيغوس من شرقي اليابان يوم السبت، وقد تجلب معها هواء دافئا ورطبا إلى جبهة الأمطار الموسمية، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. دعا رئيس لجنة حكومية يابانية سكان شمال البلاد إلى الاستعداد للزلازل مع ازدياد النشاط الزلزالي. وعقدت لجنة أبحاث الزلازل اجتماعا استثنائيا يوم الخميس بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل محافظة إيواتي في وقت سابق من اليوم. وتقول اللجنة إن الزلزال تم رصده حول الحافة الغربية للمنطقة البؤرية للزلزال، بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في عام 1994. وقال رئيس اللجنة أوبارا كازوشيغي إنه من الصعب الجزم بأن الهزة الأرضية التي حدثت يوم الخميس ستؤدي إلى زلزال كبير في المستقبل القريب، لكنه أضاف أنه من الآمن القول بأن خطر حدوث زلزال كبير قد يزداد تدريجيا من خلال النشاط الزلزالي. وبلغت شدة الزلازل الذي وقع يوم الخميس في بلدة هاشيكامي في محافظة أوموري النطاق الأعلى من 6 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المتدرج من 0 إلى 7 درجات. تواجه فنزويلا أثارا مدمرة جراء زلزالين هائلين متتاليين، وأعلنت الحكومة يوم الخميس أن الزلزالين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1500 آخرين. وأفاد مسؤولون بأن الزلزالين ألحق أضرارا بالغة بالعاصمة كاراكاس والولايات الشمالية للبلاد. وضرب زلزالان مساء الأربعاء بفارق دقيقة واحدة، وبلغت قوة كل منهما أكثر من 7 درجات، وكان مركز الزلزالين على بعد حوالي 160 كيلومترا غرب كاراكاس. وصنفت الهزات الأرضية القريبة من مركزي الزلزالين بأنها عنيفة، أي أقل بقليل من أعلى فئة وهي شديدة، وتجري حاليا عمليات الإنقاذ. وقال المسؤولون إن أكثر من 200 مبنى قد تضررت أو دمرت، وخاصة في ولاية لاغوايرا الساحلية الشمالية. وقالوا إن أكثر من 200 شخص محاصرون تحت الأنقاض في المناطق المتضررة. وأخبر رجل في كاراكاس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن الناس باقون في العراء خوفا من انهيار المباني. ويسارع المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لفنزويلا. وصرح المسؤولون بأن الحكومة ستستقبل فرق الإنقاذ من الولايات المتحدة والمكسيك وأسبانيا وغيرها، لكن الحكومة لم تقدم حتى الآن صورة كاملة عن حجم الأضرار. تأهل المنتخب الياباني إلى الأدوار الإقصائية في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، وسيواجه البرازيل في المباراة القادمة. قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الشرق الأوسط لحشد الدعم من الحلفاء الخليجيين، وقد صرح يوم الخميس بأنهم جميعا يعارضون خطة إيران لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وحذر من أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع ذلك. وأدلى روبيو بهذه التصريحات عقب لقائه بأعضاء مجلس التعاون الخليجي في البحرين، وأصدرت الولايات المتحدة وست دول خليجية بيانا مشتركا ترفض فيه جميع الرسوم مقابل استخدام المضيق أو المطالب بالسيطرة على الممر المائي. وقال روبيو: الرسوم والتعريفات شيء واحد بالنسبة لي. حسنا، إذا كنت تدفع لشخص ما للذهاب إلى هناك فلا يهمني إن سميتها رسوما أو تعريفة أو تبرعا، فهي رسوم عبور، هكذا سنعرفها. هذا ممر مائي دولي، لا توجد دولة على وجه الأرض تؤيد دفع المال لعبور المضائق. ووافقت إيران بموجب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة على اتخاذ الترتيبات اللازمة.

اتهمت مجموعة علي بابا الصينية بمحاولة الاستيلاء على قدرات الذكاء الاصطناعي للشركة الأمريكية بطريقة غير مشروعة. وتشير التقارير إلى أن شركة أنثروبيك قدمت هذا الادعاء في رسالة أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤول البيت الأبيض. وبحسب ما ورد في الرسالة، زعمت شركة أنثروبيك أن جهود شركة علي بابا تضمنت إجراء 28.8 مليون عمليات تبادل الاستخدام لنموذج الذكاء الاصطناعي كلود باستخدام حوالي 25,000 حساب احتيالي بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران. وتقول التقارير إنه وفقا لشركة أنثروبيك فقد تم تنفيذ الحملة من خلال هجوم التقطير. وتوضح أنثروبيك أن التقدير يشير إلى أسلوب تدريب شائع لاستخدام ومشروع يتم فيه تدريب نموذج أقل قدرة باستخدام مخرجات نماذج أقوى. مستمعين، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها، وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3 أونيغايشيماس.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。إليكم
0: المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب صبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3 أونيغايشيماس.
0: ثلاثة وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
0: أنا مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
3: لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات،
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان.
3: 日本を旅行しています.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: 旅行しています
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم
5: 旅行しています
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: 旅行する
0: وصيغة ت منه هي
5: 旅行して
0: وأضيف إليها
5: إيماس
0: وأصبحت
5: 旅行しています.
1: استمعوا ورددوا
5: 旅行しています 日本を旅行しています

0: في الحوار قالت ميا نيهون نو كوتو كاي غاي ني شوكاي شتيماس، أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر، أليس كذلك؟
1: بلى، الجملة
2: شوكاي شتيماس
1: أي أقوم بالتعريف هي عبارة عن الفعل
2: شوكاي سر
1: في صيغة ت، وهي
2: شوكاي شتي
1: مضافا إليها
2: إيماس.
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.
3: ريوكو ديس كا؟ هاي أتشكوتشي ريوكو شتيماس.
1: إليكم المعاني.
3: ريوكو ديس كا؟
0: هل أنت على سفر؟
2: ريوكو
1: هو السفر أو الرحلة، وقد يعني الرحلة السياحية.
3: هاي أتشكوتشي ريوكو شتيماس.
0: نعم، أقوم برحلات هنا وهناك.
2: هاي
1: يعني نعم،
2: أتشكوتشي
1: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
0: استمعوا ورددوا.
2: ريوكو شتيماس، أتشكوتشي ريوكو شتيماس.
0: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
2: 旅行ですか؟ はい. あちこち旅行しています. はい. あちこち旅行しています.
1: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
2: نيهونغو. نيهونغو.
1: الفعل يدرس هو
2: بينكيو سر،
1: وصيغة ت منه هي
2: بينكيو شتي. بينكيو شتي.
1: ماذا نقول؟
3: نيهونغو بينكيو شتيماس. نيهونغو بينكيو شتيماس.
1: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
2: شيغوتو. شيغوتو.
1: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
2: سر،
1: وصيغة تمنه هي
2: شتي. شتي.
1: ماذا نقول؟
4: شيغوتو شتيماس. شيغوتو شتيماس.
1: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
0: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوباً آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من 1 إلى 5. 1
2: 1
0: 2
2: 2
0: 3
2: 3
0: 4
2: 4
0: 5
2: 5.
0: والآن رددوا وراء القراءة النموذجية.
2: 1 2 3 4 5.
1: في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
2: أوسوبا 3 أونيغايشيماس.
1: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
0: استمعوا ورددوا.
2: أوسوبا 2 أونيغايشيماس.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: أوسوبا 3 أونيغايشيماس.
6: هاي.
7: 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
8: それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。食いしん坊カイトにお任せ。الفقرة
0: التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
1: سوبا صوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
0: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون الصوبة الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد، ما أدهشني جدا في البداية.
1: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول الصوبة، فبرشف الصوبة تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة الصوبة حسب ما يقولون.
0: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 26 من يونيو حزيران من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. هطول أمطار غزيرة على أجزاء كثيرة من اليابان وتوقعات بأن تجلب عاصفتان المزيد من الأمطار. لجنة حكومية يابانية تحث على توخي الحذر بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل محافظة إيواتي. فنزويلا تتعامل مع تداعيات زلزالين متتاليين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. هطلت أمطار غزيرة على منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان ومناطق أخرى حتى قبل وصول عاصفتين تقتربان من البلاد، وقد حثت السلطات السكان على توخي الحذر الشديد من الانزلاقات الأرضية والفيضانات والكوارث الأخرى المرتبطة بالأمطار. وتتدفق كتلة هوائية دافئة ورطبة باتجاه جبهة أمطار موسمية لا تزال ثابتة فوق اليابان، وتغطي السحب الكثيفة حاليا المناطق الغربية وغيرها. وصدر تحذير عاجل من المستوى الرابع بشأن الانزلاقات الأرضية في أجزاء كثيرة من غربي وجنوب غربي اليابان، كما تم إصدار تحذيرات عاجلة من المستوى الرابع بشأن الأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق. وتقترب العاصفة الاستوائية الشديدة ميكالا من محافظة أوكيناوا، وقد أصبحت بعض أجزاء المحافظة الآن ضمن نطاقها. ومن المتوقع أن تتشكل حزم من السحب المطيرة الغزيرة فوق أوكيناوا حتى وقت قريب من ظهر يوم الجمعة، مما يزيد بشكل حاد من خطر وقوع كوارث طبيعية. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية سكان أوكيناوا ومنطقة أمامي على توخي الحذر من الرياح العاتية والأمواج العالية. ومن المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية هيغوس من شرقي اليابان يوم السبت، وقد تجلب معها هواء دافئا ورطبا إلى جبهة الأمطار الموسمية، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. دعا رئيس لجنة حكومية يابانية سكان شمال البلاد إلى الاستعداد للزلازل مع ازدياد النشاط الزلزالي. وعقدت لجنة أبحاث الزلازل اجتماعا استثنائيا يوم الخميس بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل محافظة إيواتي في وقت سابق من اليوم. وتقول اللجنة إن الزلزال تم رصده حول الحافة الغربية للمنطقة البؤرية للزلزال، بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في عام 1994. وقال رئيس اللجنة أوبارا كازوشيغي إنه من الصعب الجزم بأن الهزة الأرضية التي حدثت يوم الخميس ستؤدي إلى زلزال كبير في المستقبل القريب، لكنه أضاف أنه من الآمن القول بأن خطر حدوث زلزال كبير قد يزداد تدريجيا من خلال النشاط الزلزالي. وبلغت شدة الزلازل الذي وقع يوم الخميس في بلدة هاشيكامي في محافظة أوموري النطاق الأعلى من 6 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المتدرج من 0 إلى 7 درجات. تواجه فنزويلا أثارا مدمرة جراء زلزالين هائلين متتاليين، وأعلنت الحكومة يوم الخميس أن الزلزالين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1500 آخرين. وأفاد مسؤولون بأن الزلزالين ألحق أضرارا بالغة بالعاصمة كاراكاس والولايات الشمالية للبلاد. وضرب زلزالان مساء الأربعاء بفارق دقيقة واحدة، وبلغت قوة كل منهما أكثر من 7 درجات، وكان مركز الزلزالين على بعد حوالي 160 كيلومترا غرب كاراكاس. وصنفت الهزات الأرضية القريبة من مركزي الزلزالين بأنها عنيفة، أي أقل بقليل من أعلى فئة وهي شديدة، وتجري حاليا عمليات الإنقاذ. وقال المسؤولون إن أكثر من 200 مبنى قد تضررت أو دمرت، وخاصة في ولاية لاغوايرا الساحلية الشمالية. وقالوا إن أكثر من 200 شخص محاصرون تحت الأنقاض في المناطق المتضررة. وأخبر رجل في كاراكاس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن الناس باقون في العراء خوفا من انهيار المباني.
ويسارع المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لفنزويلا. وصرح المسؤولون بأن الحكومة ستستقبل فرق الإنقاذ من الولايات المتحدة والمكسيك وأسبانيا وغيرها، لكن الحكومة لم تقدم حتى الآن صورة كاملة عن حجم الأضرار. تأهل المنتخب الياباني إلى الأدوار الإقصائية في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، وسيواجه البرازيل في المباراة القادمة. قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الشرق الأوسط لحشد الدعم من الحلفاء الخليجيين، وقد صرح يوم الخميس بأنهم جميعا يعارضون خطة إيران لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وحذر من أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع ذلك. وأدلى روبيو بهذه التصريحات عقب لقائه بأعضاء مجلس التعاون الخليجي في البحرين، وأصدرت الولايات المتحدة وست دول خليجية بيانا مشتركا ترفض فيه جميع الرسوم مقابل استخدام المضيق أو المطالب بالسيطرة على الممر المائي. وقال روبيو: الرسوم والتعريفات شيء واحد بالنسبة لي، حسنا، إذا كنت تدفع لشخص ما للذهاب إلى هناك فلا يهمني إن سميتها رسوما أو تعريفة أو تبرعا، فهي رسوم عبور، هكذا سنعرفها، هذا ممر مائي دولي، لا توجد دولة على وجه الأرض تؤيد دفع المال لعبور المضائق. ووافقت إيران بموجب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة على اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان حرية المرور لمدة 60 يوما، وينص الاتفاق على مشاركة عمان في المناقشات المتعلقة بإدارة المضيق بعد ذلك. وبحسب ما ورد، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إنه لن يتم فرض أي رسوم أو تعريفات في أي اتفاقية مستقبلية. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع البوسعيدي وقال إن الجانبين سيواصلان الحوار لتحديد آليات إدارة المضيق وتقديم الخدمات له. أفادت وسائل الإعلام الغربية بأن شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك

شركة أنثروبيك فقد تم تنفيذ الحملة من خلال هجوم التقدير، وتوضح أنثروبيك أن التقدير يشير إلى أسلوب تدريب شائع لاستخدام ومشروع يتم فيه تدريب نموذج أقل قدرة باستخدام مخرجات نماذج أقوى. مستمعين، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 17
0: ونتعلم كيفية ذكر ما نفعله الآن.
1: ذهبت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهناك تعرفت على سائحة يابانية وزوجها وذهبت معهما إلى مطعم للسوبا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 17.
2: أصبا 3つお願いします.
3: هاي
4: 日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。
0: إليكم المعاني.
1: السائحة اليابانية تطلب سوبا لثلاثة أشخاص.
2: أصبا 3つお願いします.
0: ثلاث وجبات سوبا من فضلك.
1: والنادلة ترد قائلة
3: هاي
0: حاضر.
1: والسائحة تسأل ميا
0: هل أتيت إلى اليابان لغرض السياحة؟
1: وميا تجيب
4: أنا
0: مصورة وأقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان.
4: لذا
0: أقوم برحلات حول اليابان.
1: وزوج السائحة اليابانية يقول
0: هذا رائع.
1: وبينما يتبادل ثلاثة أطراف الحديث، أحضرت النادلة الطعام وقالت
0: شكرا على الانتظار.
1: التعرف على أناس جدد والحديث معهم يزيد من متعة الرحلات.
0: وهذا الدرس يساعدكم على شرح الأفعال التي تقومون بها، وبذلك من المؤكد أن الحديث سيكون أمتع. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي أقوم برحلات حول اليابان.
4: 日本を旅行しています.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عما تفعلونه في هذه اللحظة. إليكم معاني الكلمات.
5: 日本
0: هي اليابان كما تعلمون.
5: 旅行しています.
0: يعني يقوم برحلة أو رحلات. هناك نقطة مهمة في عبارة اليوم.
5: 旅行しています.
0: أقوم برحلة. للحديث عن الحاضر المستمر، أي الشيء الذي نقوم به الآن، نستخدم صيغة ت من الفعل ونضيف إليها إيماس. الفعل يقوم برحلة هو
5: 旅行する.
0: وصيغة ت منه هي
5: 旅行して.
0: وأضيف إليها
5: إيماس
0: وأصبحت
5: 旅行しています.
1: استمعوا ورددوا.
5: 旅行しています. 日本を旅行しています.
1: في الحوار قالت ميا 日本のことを海外に紹介しています، أي أقوم بتعريف الناس في الخارج عن اليابان. هذه أيضا جملة في زمن الحاضر المستمر، أليس كذلك؟
0: بلى. الجملة
5: 紹介しています،
0: أي أقوم بالتعريف، هي عبارة عن الفعل
5: 紹介する
0: في صيغة ت، وهي
5: 紹介して
0: مضافا إليها
5: います.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للحديث عما يفعله المرء في اليابان في الوقت الحاضر.

0: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: إليكم المعاني.
0: 旅行ですか؟
2: هل أنت على سفر؟
3: 旅行
1: هو السفر أو الرحلة وقد يعني الرحلة السياحية.
0: هاي. あちこち旅行しています.
2: نعم, أقوم برحلات هنا وهناك.
3: هاي.
1: يعني نعم.
3: あちこち.
1: يعني هنا وهناك أو في أماكن شتى.
2: استمعوا ورددوا.
3: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: تعالوا نتمرن على الإجابة مرة أخرى.
3: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
1: والآن تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى للإجابة عن سؤال عما نفعله في اليابان الآن. كيف نقول إننا ندرس اليابانية؟ اللغة اليابانية هي
3: نيهونغو. نيهونغو.
1: الفعل يدرس هو
3: بينكيو سر.
1: وصيغة ت منه هي
3: بينكيو شتي. بينكيو شتي.
1: ماذا نقول؟
0: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
1: وكيف نقول إننا نعمل أو نقوم بعمل ما؟ العمل هو
3: 仕事仕事
1: يفعل أو يقوم بالشيء يعني
3: する
1: وصيغة تمنه هي
3: してして
1: ماذا نقول؟
4: 仕事をしています。仕事をしています。
1: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية عد الأشياء.
2: نعم، عندما نطلب وجبات أو مشروبات لا نستخدم الأعداد إيتشي ني سان، إذ إن هناك أسلوباً آخر لعد الأشياء. إليكم طريقة عد الأشياء من واحد إلى خمسة. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. والآن رددوا وراء القراءة النموذجية. في حوار درس اليوم قالت السائحة اليابانية عند طلبها سوبا لثلاثة أشخاص
3: أوسوبا ميتسو أونيغاي شيماس.
1: كيف نطلب وجبتي سوبا مثلا؟
2: استمعوا ورددوا
3: أوسوبا فتاتسو أونيغاي شيماس.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: おそば3つお願いします。
1: はい。
5: 日本へは観光ですか？
4: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
4: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليوم نتحدث عن السوبا اليابانية.
1: سوبا هي نوع ياباني تقليدي من المعكرونة الطويلة وعليها إقبال كبير من اليابانيين. المعكرونة مصنوعة من طحين الحنطة السوداء وتقدم في حساء ساخن معتدل المذاق أو تبرد وتقدم مع صلصة مالحة بمذاق الشوي.
2: بالمناسبة الكثيرون يشفطون بل يرشفون السوبا الطويلة محدثين صوتا ملحوظا حتى من بعيد، ما أدهشني جدا في البداية.
1: وهذه هي الطريقة الصحيحة لتناول السوبا، فبرشف السوبا تدخل المعكرونة في الفم مع هواء، ما يعني أنك تستمتعين أكثر بنكهة السوبا حسب ما يقولون.
2: فهمت، أود أن أجرب ولكن لا أعرف إن كنت سأجرؤ على إحداث مثل هذا الصوت.
8: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تعود ميا إلى هاروسان هاوس وتحدث النزلاء عن رحلتها، فكونوا معنا.